إذا كان لابد لي أن أموت فلا بد أن تعيش أنت لتروي حكايتي لتبيع أشيائي وتشتري قطعة قماش وخيوطا فلتكن بيضاء وبذيل طويل كي يبصر طفل في مكان ما من غزة وهو يحدق في السماء منتظرا أباه الذي رحل فجأة دون أن يودع أحد ولا حتى لحمة ووذاته يبصر الطائرة الورقية طائرة الورقية التي صنعتها أنت تحلق في الأعالي ويظن للحظة أن هناك ملاكا يعيد الحب إن كان لابد أن أموت إن كان لابد أن أموت فليأتي موتي بالأمل فليصبح حكاية